فخرم ديال الموضوع ديال التعليم مع الأخت لين. بعد المقطع الموسيقي والترجمة غادي نحاولوا نتموا الموضوع باش نتقلوا للمواضيع الأخرى اللي كتهمنا. الأرقام ديال هاتف